0: هذا حنان حيفا هذا شعر هذا بحري
1: هذا بحري
2: هذا بحري
3: هذا بحري
4: هذا بحري
5: هذا بحري
6: أوه يا
7: هذا ديانا من بيت عوا ثلاجات غسالة
8: ثلاجات غسالة
7: ثلاجات غسالة
0: خليل المرة مواسيها هون أحلى الطلق
9: أحلى الطلق أحلى الطلق
0: هذي الشيوخ من الخليل طب زحلة زحلة مالك
10: صبارك ما بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حدا معه صبار يعيلك ايه قصة اللي بيغيلك ايه بيحبك ايه بيشيلك

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل طلعت مظاهرات، طلعت مظاهرات صح؟
1: روح عملوا لي
0: طلعت مظاهرات، سبيت على الصهاينة، وكمان في هذي الأولاد الصغار اللي نقوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع إني درزية بس اشتريت المصحف. فإنه تاني أطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي. يعني أنا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس إنه مش على الصبح الساعة 2 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي، قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الإسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين ما بيخدموش بالجيش، نحن أهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم أتعبد ويه.
2: Last night you were in Ramallah.
3: بارح كنا احنا في رام الله.
2: Big audience, quite a diverse audience, but a Ramallah audience.
3: كنا في جمهور رام الله.
2: Tomorrow we go to Nablus.
3: بكره رايحين على نابلس اللي هو مكان جدا مختلف عن رام الله.
2: And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities.
4: واكثر كمان يعني في تحفظ يعني اكبر.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
5: For me, on my set, this
2: potentially quite dramatic.
5: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
6: بفكر هي هذه تعني عمل دين يعني نتفق إحنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
7: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات يعني، فاهم؟ في اشي بالدين يعني انا واجهته، كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك بس انه بس كملت يعني، مش انه بس بقول لك
2: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
5: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
5: yes,
2: perhaps, but
5: exactly.
2: Not to attack them.
5: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing. To everybody, خلاص, it's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي هي تخبرني تتغير, تطلع مع أسئلة, تفكروا الموضوع. كان في بهجبات امبارح, تقبل شو اسمه, استغفروا الله, عصبوا, صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلم علي. They accept me. That is a change.
4: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سامع يعني لازم تفهم انه ردة الفعل دائما مش متوقع، مش ما بتتوقعيش منهم شيء.
5: اوكي وي ويل دو ات اي ويل Take this 5 minutes and put some.
2: And put another 5 minutes. Yeah.
8: If we practice it at some point tomorrow.
4: Maybe like.
5: But try to laugh, okay? Still
4: yeah.
5: Like me.
4: Yeah.
2: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next
5: yeah.
2: day.
5: Sadly,
2: yeah. Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this amazing
5: yeah.
2: show on tour.
8: Taking
2: and
8: it's
2: farther. A storming success and we're going to kill everywhere.
5: Yeah.
2: But that's. Kind of the point of
4: yeah.
2: doing this project and doing it here.
1: difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
8: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
9: Yalla. جاهزين؟ شو؟ ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة.

0: مسرح الثلاجة أنا من بيت عوا.
1: وين بيت
0: عوا؟ بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى احنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء احنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. عشان تضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر، ودارنا مشرفة على الشط، وعنا برندة. كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي، بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا، بحر بيت عوا، البحر الوحيد في الضفة الغربية، بحر من الثلاجات، من الغسالات، من المسبات، من الهوايات، من الممسحات، من المكسرات، من السماعات، من المسبات، من الطيارات، من القلبات، من السيارات، من المسبات، من الهليكوبترات، من الطيارات، من القلبات، من الجرافات، من الكراديات، من الكبتات، من البراكين، من المسبات.
2: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the Mazad. And now we have a big, big, big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
0: زي ما انت شايف، مطبات، سيارات، شوارع، حديد.
3: This is a romantic walk, isn't it?
2: Yes, romantic. Beside the wall. Sam, beside the wall. Yo, yo. Beit Awa. Beit Awa wall. Yes, do more.
3: Look at the fridges. This is fridges.
4: Fridges.
2: Thalajat, ghassalat. Thalajat, ghassalat.
3: Yes, this thalajat is the fridges. Ghassalat, washing machine.
2: Beit Awa used to be very beautiful. It was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.
5: In 1948, big parts of Palestine was occupied, and the Nakba happened. Hundreds of thousands of the Palestinians were displaced from their homelands. 1967, the rest of Palestine and Golan Heights was occupied. In 1993, the Oslo Agreement divided the West Bank into three areas: A, B, and C. Every time Palestinians need to travel from any area to any other areas, we need to pass by multiple checkpoints. But we wanted to tour the Palestine Comedy Club all over the occupied Palestine. We got shows booked already in Ramallah, Nablus, and Jenin in the West Bank. And also we got shows booked in Jerusalem, Haifa, and Nazareth, where Palestinians live fully under the Israeli system, and in the occupied Syrian Golan Heights, where Iba is from. Great! The problem is that only Hanna and Iba can do all of these shows because they live outside of the West Bank and they have an Israeli ID. But for me, Diana, Khalil, and Raed, because we are Palestinians living in the West Bank, we are not allowed to go outside of the West Bank without a special Israeli permission. In order to apply for an Israeli permission, we first need to apply for a biometric card. And after all of that, they can just say, no,

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان. هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية. كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام، بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل. وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح. تصريحنا مده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب، لو مسكوني شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
3: Just parking,
4: let them work
3: inside.
5: Don't have any control on this situation. Just waiting. Waiting. And when I saw them with this silly hat. You know how to laugh. Even in this situation.
6: Yo, yo, yo!
7: Excuse me. With this hat, I was like...
8: I love the hat. Yeah, you went to the gift shop to buy hats.

0: من هون انا عم نحكي بقول له اسمعي، في عندي مشروع راح ابلس فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه انا عارف اللي هو. تحمست انا هيك قلت له، وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله، متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله، متأسف انه فيش عندي تصريح، متأسف انه فيش عندي كارت ممغنط، بس ان شاء الله رب العالمين راح اخواني واخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وان شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم انا فخور بحالي، زي ما قال محمود درويش بعرف شو قال، قال اشي اكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي اشياء جدية عن الوطن، الوطن ممنوع نضحك عليه.
1: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني انت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش اسالك سؤال.
0: اسال حبيبي.
1: عن جد انتوا بحيفا هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
0: طبعا احنا بحيفا نلبس هيك، كل عرب حيفا بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشه، نظاره، قميص، بنطلون. شايف؟
1: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
0: نعم، كيف بيلبسوا؟
1: هيك؟
0: هذا الموحد عندكم
1: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع على الواحد فينا بتشوف زلمه.
0: يا لا انا مش زلمه،
1: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
0: قصدي. شرف ربك اسكت.
1: والله العظيم
0: انا مش زلمه،
1: انا مش قصدي والله العظيم.
0: ايش قصدك يعني انا مش زلمه؟
1: انت فاهم قصدي؟ انا يعني
0: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمه.
1: احنا يعني
0: طب استنى شوي، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمه؟
1: مش عارف
0: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمه؟
1: والله يمكن يمسك.
0: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمه ولا مش زلمه؟ زلمه ولا مش زلمه؟ زلمه ولا مش سامع؟
2: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
3: أسعد ريفيو عن أي عرض فيه هون؟
2: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا ويجو. رام
4: الله خلص مطمس.
5: ستاند اب كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
6: اه.
7: ساعة ولك هديني بيت ساعة 7.

0: important to perform at the Palestinian National Theater in Jerusalem. I've been traveling and performing all over the world, but not in Jerusalem.
1: منعش التبابيل من بلاد تطلعش تشحرش فيه بلاش تخك بجرك بلاد المطبات بلاد الطباء الأسنان من عاصفة الانتفاضة
2: عايش حربي
1: أنا حد كثير مشهور معروف عندنا في البلد وين ما بمشي الناس بتطلع فيه وبتضحك
3: والله هبيلي آه
1: هبيلي هبيلي في لندن هبيلي في نيويورك هبيلي في سيدني انا هبيلي في السودان انا هبيلي انترناسيونال
0: All of us were nervous we were tired from traveling and it was really hard to make them laugh
4: Jerusalem. It's tough.
5: Yeah.
4: Well done, though. You won a round.